0: الكلور ويبيعوا لك
1: كان فوبر تما تاع السلعه وقال يروحوا
0: كلش ماشي
1: تستيو المالاش كيفاش
2: ياك تشوفها انا مخدرات دواء كلش هنا كلش كلش ماشي.